0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 777-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
13: لا تفوت الفرصة
8: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
13: في عالم التكنولوجيا.
8: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
13: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
14: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. احمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
15: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: استراحة الظهيرة مع عليا محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
19: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
20: انتشارك مضمون.
19: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.
20: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: ثانية واحدة بس، أنا حلويت قوي.
3: الست المجنونة اللي قابلناها أكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
5: ما تنشفي كده، في إيه؟
3: أنشفها؟ أو حاجة عادية جدا، ها؟ نمت بنت صحيت ولد، ده أنا قفوشي قوي صحيح.
5: وأنا صحيت لقيتني إيه يعني؟
6: الحلقة الخامسة.
7: أنا حاسس بفراغ رهيب، أنا عايز أصاحب واحدة تفهمني. تدلعني.
3: تهتم؟
7: أيوة، وما تبقاش نكدية.
3: هو فين بس الرجالة اللي مش نكدية دي؟
7: نعم يا معلم، بتقول إيه؟
3: بقول يعني ما كلنا عايزين نرتبط يعني، بس فين يعني؟
7: طب ما يلا بقى.
3: بس يلا إيه؟ أنت مخبي واحدة في جيبك ولا إيه؟ في إيه؟
7: بص، أصل أنا بفكر أمشي ورا كلام الواد عمرو، تنزل أبلكيشن اسمه عرفني.com، بيقول إنه ظبط منه واحدة وخطوبتهم الخميس الجاي.
3: حسام انت عبيط، ها؟ عبيط؟ عايز تشقط؟ عبيط؟
7: ايه ده، في ايه؟ مالك في ايه؟ بقولك عايز ارتبط، ويا سيدي لو هشقط ايه المشكله يعني؟ مالك في، انت بقيت فيمينست كده ليه؟ ده انت الماتيريال بتاعتك كلها للرجال فقط.
3: يا عم انا بقولك بس بلاش عك.
7: يا سيدي ولا عك ولا بتاع، انا هجرب، هنزله كده واشوف الدنيا فيها، يمكن تحلو. وهو بدل قعدتي معاك دي ابقى قاعد مع قره عيني.
3: قره عينك. انت يا بيه، تعال الحق صاحبك المتخلف ده، عايز ينزل ديتنج اب. انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي.
2: ايه ده بجد يا ابن اللعيبه يا حس؟
3: انت كمان عاجبك؟
2: اه عاجبني، خلي الواد يتلحلح شويه كده وبعدين ما يعمل اللي هو عايزه. ما هو راجل يعني، يحصل له ايه؟
3: هو عشان راجل يعني يعمل اللي هو عايزه؟ ها،
2: اه بقى هي كده. بس في حالتي انا عادي هستغل اللعبه القلابه اللي احنا فيها دي واعمل اكاونت عليه اسمه صرصوره الاموره والتريا شوي.
3: طيب انا بحذرك تعمل اي حاجة ليه علاقة بي.
2: خلاص يا ستي، ما تزعليش نفسك، هسميه اريج ومحتاجة شريك. طب ما جر، ايه المشكلة يعني؟ نشوف الشاب اللي فاكر نفسه كاريزما ده، هعرف اطلع منه بايه.
8: اهلا بك في برنامج عرفني.com، برنامج يهدف لتنمية العلاقات الجادة وتوفيق راسين في الحلال وكله بثوابه.
3: اهلا يا سيدي.
8: نوع الشخص؟
3: مش قادر اقولها بصراحة. راجل.
8: غرض التعارف، تدريب مهارات، صداقة، زواج، عط.
3: ايه ده ما اسمح لكش. عط ايه؟ تعرف بس، تعرف لمجرد التعرف يعني.
8: هل لديك مواصفات محددة في الشريك؟
3: اكيد لا. مواصفات ايه؟ هنشوف مين الهبلة اللي هترضى بيه اصلا.
8: شكرا لوقتك الثمين، وننوه عن اهمية الالتزام بقواعد الابليكيشن واننا غير مسؤولين عن مرحلة الفيس تو فيس. شكرا.
3: بما ان الموضوع اخدنا في حته الديتنج وبتاع، وانا معايا موبايل ساره، حاسس ان جه الوقت اللي اخش فيه العالم اللي مفيش راجل دخله قبليه، مسجات الاذرز. هو ده تعريف مسجات الاذرز؟ هي اسطوره وخرافه قديمه بتحكي ان في بعد تاني من نفس الارض اللي احنا عايشين فيها بيعيش فيه كائنات ذكوريه الشكل مش الصفات، اسمهم كائنات الأذرس. وبتمتاز هذه الكائنات ببعض الصفات الغريبة والطلبات الأغرب، زي مثلا أنا عايز أشوف صورة رجلك، عايز أشم شرابك، والطلب الأكثر غرابة عايز أبقى البوبي بتاع حضرتك. غراب شوية؟
2: غراب قوي، غراب يعني. أنا بقى طول عمري كان نفسي أخش جوه العالم ده أتكلم مع واحد منه، أخد شوية إنسايتس كده، أشوف طبيعيين ولا إيه ظروفهم دول، ولا يمكن الشرابات ريحتها حلوة، ولا الله أعلم. خش كده نشوف. سامح، وريني بقى يا أستاذ سامح هتقول إيه. إزيك يا ورد الشموس. ورد الشموس ليه؟ إيه يا ابني التعقيد ده؟ ما شمس الشموس يا ورد الورود، لازم نحزق يعني ونجوزهم لبعض. يلا لما نشوف البتاع ده بقى بيشتغل إزاي.
4: ايوه في بروفايلات اهي. حلو.
7: دبل شيفت
4: دبل شيفت.
3: ايه ده؟ حنان وعايزه اهتمام؟ نرمين للجدين؟ شيماء احتواء؟ ايه ده؟ مفيش اسامي طبيعيه خالص؟ ايه الزفت ده؟ في رجاله بتكلم الهبل ده بجد؟ كائنات تافهه. ناديه احمد اخيرا حد عادي.
6: انت بتشتغل ايه؟
3: ستاند اب كوميديان.
6: مونولوجيست يعني؟
3: مونولوجيست. مونولوجيست بقول نكت. شفتي حماده سلطان؟ ايه اللي انا فيه ده؟ قولي لي قولي لي يا
6: ناديه. اسمي ناديه.
3: قولي لي يا ناديه، كلميني عن نفسك شويه.
6: وانا اكلمك عن نفسي ليه؟ ما تكلمني انت عن نفسك. ولا انت عشان راجل لازم تعاين الاول وتختار اللي تعجبك؟ واحنا زي حريم السلطان طبعا، ادوات تلابي بيها رغباتك المريضه.
3: في ايه يا استاذه ناديه؟ وحد جه جنبك؟
6: انت ما تقدرش تيجي جنبي اصلا. هو انا عشان ست فاكرني ضعيفه؟ بس لا، انت بتحلم، انا مسلحه.
3: في ايه يا بنت المجنونه؟ طب وعلى ايه كل ده؟
7: دبل شيفت
4: دبل شيفت.
3: هاي اسماء، ازاي؟
9: انا هحكي لك.
3: لا تحكي ايه، استني بس، احنا لسه
9: انا كنت شايفه كل حاجه تمام بس مش فاهمه ايه اللي حصل.
3: ولا انا شايف حاجه تمام ولا شايف اللي انا جاي اصلا ومشي دلوقتي. اللي بعده.
9: مين اللي بعتت لك دلوقتي حالا؟
3: اختي والله.
9: وريني
3: يا ستي. والله اختي.
9: وريني بقول لك.
3: ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. اللي بعده. انت سميره صح؟
9: لا منيره.
3: انت بتشتغلي ايه يا اميره؟ قولي لي كده اي حاجه عن نفسك.
9: ايه ده يا اخويا، هو تحقيق؟
3: لا مش تحقيق، انا عايز اتعرف عليكي.
9: انت شكلك جاي ترغي وانا مش فاضيه، عندي ميعاد.
3: ميعاد ايه؟
9: مراقبه، ربنا يهدهم.
3: كمان سوابق يا منيره؟
9: بس ما تقولش سوابق، ده هم شهرين على فعل فاضح.
3: لا بسيطه اكيد، فعل فاضح بسيطه يا متر.

0: لما كمل الهبل ده. طب والله العظيم انا بعيش اسعد لحظات حياتي.
1: انا طيارة على فكرة.
0: ايوة يعني انا اعمل ايه بالمعلومة دي حضرتك؟ شايفني عطلان فوق جبل وعايز وصلة؟ لا لا لا مش ممتع كفاية انت. لا سامر كفاية اسمك، مش هفتح المسج اصلا. اسمك سامر هتكتب ايه يعني؟ اكيد انا ممنون اني شفتك وتفرجني افلام للفنانة هدى سلطان. لا لا لا ابراهيم انا نفسي اعيش تحت رجلك واخدمك بقيه حياتي. تا تا تا تا معانا الكسبان. خد يا ايمن مالك. ابراهيم ازيك؟ ما تيجي ننزل نشرب كوفي كده ونتكلم.
1: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت رديتي؟
2: اه يا حبيبي ده متعود على الخطوه الثانيه، عمره ما عدى على الخطوه الاولى.
0: ايوه يا حبيبتي. آه ايوه يا حبيبي ايوه رديت. تيجي ننزل عادي عليك؟
2: نفسي اتعرف على واحد من دول والله.
1: بس انا معرفكيش عشان ننزل.
2: ايه الهبل ده هيما؟ هو انت مكلمني على اني خالتك ولا ايه؟
0: ايوه يا ابراهيم مش انت عايز تتعرف عليا؟
1: اه بس انت مش حقيقيه.
2: هو عارف اني محمد ولا ايه؟
0: لا والله يا هيما انا حقيقيه، بس هي الروح بقى اللي مش هي.
1: ودي صورتك دي بتاعت البروفايل؟
0: ايوه يا سيدي والله العظيم ابصم لك.
1: لا مفيش واحدة شكلها حلو كده بتبصم.
0: اه ما هو اصلا ما بنحلو بيقطعوا صوابعنا.
1: لا انت بتشتغليني، انا اسف باي.
0: ابن المجنون عمل بلوك. تهبل يا ابني، هو انا اللي بصادك وتحت رجلك وبتاع؟ دول يا حبايبي يا عيني هيبقوا حصالة ريد فلاجز. ريد فلاجز ايه ده؟ البلاك فلاجز اللي بتتحط على البحر لما يبقى فيه سحب. لما نشوف الجايه بقى يا رب تطلع عدله والواد محمد البومه تظبط معاه.
2: مالك يا رنا؟ مالك يا رنا في ايه؟ مش فرفوشه زي القبل كده؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك.
0: اه يا حبيبتي لا ده انت كده جيتي في منطقتي، النكد ده لعبتي.
2: وانتي ما تشاركنيش ليه؟ هو انا مش جزء من حياتك؟
3: انا
2: لا لا لا لا لا لا لا وكمان بتعاتبيني؟ يعني بتضغطي عليا من الاول؟ امال بعد كده هتعملي فيا ايه؟
3: بس كنت عايزه اقول.
2: لا ما تكمليش، رسالتك وصلت وجي وقت الوداع. بس افتكري يا رنا، افتكري ان الدنيا هتلف وهتكتشفي انك ضيعتي كنز كبير من ايدك. اللي بعده. بس ما شاء الله شكلك مثقفة.
4: بالظبط، ملاحظة ذكية، بدأت تعجبني.
2: بتحب تقرأي طيب؟
4: بحب أقرأ الناس، يعني أنا قارية في عينك الحيرة والقلق. أنت مش أنت.
2: في حد قالك حاجة؟
4: أنت الزمن والدنيا غيرتك، الحياة كسرت براءتك وضيعت شغفك. يا خسارة.
2: طيب أستأذنك ألحق أروح أدور على نفسي وأرجع لك بسرعة.
5: ايه ده بتبصلي كده ليه؟
2: لا ببصلك عادي، ببصلك عادي يا ريم. في ايه؟ عايزين نتعرف.
5: مين اللي بعتك؟ طارق ناس ولا عبد الرحمن جوز بنت خالتي؟ لا لا لا لا لا ميار، ميار صاحبتي اللي كانت في تالتة تالتة وعمرها تكرهني.
2: يا ست انا معرفش مين دول ولا اعرفك انت كمان. يخرب بيت ما جاب الابلكيشن ده، انا هفتح موقع مأزونة موزونة اكرم لي. انا حاسه الامل في الجاية. طبعا لو ابن الزريفة كان موجود كان قال لي امل دي تبقى خالتك.
4: انت ما بتفكرش تهتم بنفسك اكتر من كده؟
2: نعم.
4: اه يعني مش شايفة ساعة براند ولا محفظة عدلة؟
2: اه يا حبيبتي بس مش دي بلوزة من اوتلت اكتوبر؟ ودي ساعة من كل ابو 3 جنيه اللي اكيد مديحة اللي هناك اقنعتك بان هي شبه الاوريجينال بالظبط، ومحدش هيعرف يفرقها. يفرقها ايه؟ دي ب 95 جنيه بس.
4: ايه ده انت عرفت الكلام ده منين؟ انت بجد مش بني ادم؟ وما عندكش احساس؟
2: هتعملي فيها نازله من باريس بالتيكت؟ كله اللي اخويا انا بس اللي اتريق عليه.
0: انا شايف اسلي نفسي شويه كمان، مع ان استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول. في اسكندر. اسكندر اهو. خير يا اسكندر؟ انا عندي شقه في اكتوبر. بعيد يا اسكندر بعيد، دي مش حاجه مغريه يا حبيبي، كانك بتقولي عندي شقه في جنوب افريقيا. لما نفتح بقى ونشوف جيمي بعت ايه. انت شكلك وحش على فكره. ايه يا جيمي؟ ايه يا جيمي العبس ده؟ انت جاي بس عشان تقولي ان شكلي وحش؟ شكلي وحش وضايقك وانت بتتصفح الانترنت يعني؟ طب تعالى بقى، تعالى كده يا حبيبي جيمي. طب بس انت شكلك عاجبني، تيجي ننزل نشرب قهوه واثبت لك ان شكلي احلى على الحقيقه. يا ترى هيرد في قد ايه؟ حبيبي حبيب ماما ما خدش ثانيه.
6: انت زي قمر اصلا، انا بس كنت منكوشك. يلا بطير عنك.
7: يخرب بيتك يا جيمي، ده انت شويه رز. طب اتقل شويه تاخد حاجه نظيفه. ده في ثانيه اعترف. طب ايه لازمتها من الاول؟
0: يا خساره، لو كنت قلت لي من الاول اني شايفك حلوه كنت بجد نزلت معاك.
6: اقسم بالله كنت بهرج معاك. انا اسف قوي يعني، انا بس سمعت الفيديو انه المفروض اقول كده للبنات الحلوه عشان يردوا وحاجات من دي يعني.
0: خرب بيت ام الفيديوهات بتاعت العيال لابسه اسود في اسود وعامله شعرها بعسل النحل وبياكلوا طفي سجاير، دول بوظوا دماغ العيال كده. باي باي جيمي، خد بلوك. انا فرهط، خش اعمل لي كوبايه سحلب، دي قاعده شكلها. يا ساره
8: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى

يقول عالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي: النقد نزعة بشرية عامة هي التي جعلت الحالة الاجتماعية متحركة ودائبة التطور، الذي من شروطه أن يظهر إزاء كل ناجح من ينتقده ويعترض عليه، وهذا ما يدفع الناس نحو الحركة النامية. هناك الكثير من الدوافع اللي تجعل الإنسان يمارس عمل إبداعي، مثلاً أن يكتب قصيدة أو يرسم لوحة أو حتى أن يعبر عن رأيه ببساطة في قضية معينة. ولكن بين أن يقوم الإنسان بعمل مبدع كان يكتب نص وبين أن ينشره بخليه متاح للجمهور، هنالك حاجز كبير على الشخص أن يتخطاه، وهو حاجز النقد. أنا مثلاً كاتب ونشرت عدة كتب والكثير من المقالات في الصحف، لكن علشان أوصل لهذا كانت هناك نقطة بداية، حاجز نفسي منيع اجتزته لكي أحصل على الاعتراف بما أكتب، وهو أن أتوقع النقد وأتعرض له بل وأقبله أيضاً. أي شخص فينا يمارس النقد، لأننا جميعاً نمتلك ذوقاً معيناً سواء في الملابس أو الموسيقى اللي نسمعها أو في طريقة تفكيرنا والأفكار اللي نؤمن بها، وكل من يستطيع أن يفكر يمكنه أن يشكل رأياً ويحدد ما يحب وما يكره، ما يراه ملائماً وما يرى فيه أخطاء، لأن هذه العملية بكل بساطة أصيلة في التركيب الإنساني. ورغم ذلك هنالك أشخاص مهنتهم أن يمارسوا النقد سواء بالكتابة أو التعليق في وسائل الإعلام. فالمحلل الرياضي ناقد يشاهد المباريات ويقيم أداء الفرق واللاعبين، لكن أشهر من يمارسون النقد هم أولئك الذين يقيمون الفنون والآداب. لكن من هو الناقد؟ يصف معجم أكسفورد الناقد بأنه الشخص الذي يبحث عن العيوب أو يكثر من التذمر أو ينتقص من أفعال الآخرين، أي أن المعنى في الأصل اللغوي سلبي. أيضا يضع المعجم مهمة الناقد المحترف في درجة ثانوية. يقول الكاتب أحمد الشايب في كتابه أصول النقد الأدبي، يقول إن النقد يقف موقفا وسطا بين العلم والفن، ففيه من كل منهما حظ. هل كلام معناه أن الناقد يتذوق النص الأدبي أو القطعة الفنية مثلما يتذوقها الفنان ثم يخضعها للنهج العلمي، أي أن يكون موضوعيا في رأيه وتحليله، وهو ما يجعل مهمة النقد كما يقول الشايب مهمة شاقة وعسيرة. يروي الأديب والسياسي السعودي غازي القصيبي رحمه الله قصة صارت له في بداية مشواره الأدبي. فلما كان طالب في القاهرة كان وده أنه ينشر قصيدة في إحدى الصحف المصرية المرموقة اللي كان يشرف عليها الشاعر صالح جودت، واللي كان ينشر فقط لكبار الشعراء مثل نزار قباني وسعيد عقل وغيرهم. يقول غازي القصيبي: ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما كتبت قصيدتي وذكرت بأني طالب في الثانوية، فرد علي صالح جودت بأن هذه القصيدة ما تزال برعما، فقرأ وواصل التعمق. لكن يقول شقيقي الأكبر كان أعرف مني بالطبيعة البشرية ونصحني أن أنشر بعدها بأسبوع قصيدة باسم مستعار هو محمد العليني. يقول ورغم أن القصيدة كانت أضعف من الأولى إلا أنها نشرت، واستمر القصيبي بالنشر بهذا الاسم حتى عام 1958. ولما زار صالح جودت حكى له عن الحقيقة ويقول: هذا درس تلقيته بسن مبكرة، مفاده أننا كثيرا ما نحكم على الأسماء دون أن نتعمق في المضمون. في كتاب للدكتور علي الوردي اسمه أسطورة الأدب الرفيع، ينتقد فيه ما يسمى بالنخبوية، وهو مصطلح يشير إلى الأدباء والمتعلمين اللي يترفعون عن عامة البشر ويعيشون في أبراج عاجية ويحتقرون الصعاليك والمساكين من أبناء الشعب، كما يقول الوردي الذي يرى أن الأديب الحق يستمد قصصه من الأزقة الضيقة والبيوت القذرة دون أن يتعالى عن وصف حياة البسطاء. في
الكتاب نفسه ينتقد الوردي الكتاب والنقاد المتكبرين اللي ما يعرفهم على الأدب سوى الشتيمة والنقد اللئيم، وانتقد ظاهرة الكتاب اللي يظنون أن كثرة الخصوم وإثارة الجدل بغرض الشهرة هو من مستلزمات النجاح الأدبي، وفرق بين الخصومة الشخصية والخصومة المبدئية اللي ينتبه لها الناقد الموضوعي. فعندما يقرأ هذا الناقد كتاباً وينتقد فقط الأفكار اللي طرحها الكاتب في النص تكون هذه الخصومة مبدئية، أما إذا تطاول على شخص الكاتب ورأى أن العيب فيه هو شخصياً مش في أفكاره، يعني بطريقة أشبه بالهجاء، يكون بذلك قد عرض نفسه للأهواء والعوامل النفسية. لهذا يمدح الوردي الكتاب اللي تسبق آرائهم كلمات مثل لعل وأظن وأكاد وأعتقد وما شابهها، فيما ينتقد عبارات الجزم واليقين عند نقاد الأدب النخبويين اللي مثلا يقولون مثل لا شك ولا جدال، وكأن آرائهم هي حقائق ثابتة. ومثل ما بشر الناقد الفرنسي رولان بارت بموت المؤلف بمعنى أن مهمته تنتهي بعد نشر نصه الأدبي ليصبح النص ملك القارئ اللي يحق له أن يؤول قصد المؤلف بحرية. أيضا وضع الناقد البريطاني رونان ماكدونالد كتاب بعنوان موت الناقد، بشر فيه بانتهاء عصر الناقد الأكاديمي المتخصص نتيجة للديمقراطة اللي جعلت حق النقد ديمقراطيا يمتلكه كل الناس بدءا من أعضاء نوادي الكتب وحكام الجوائز وانتهاءا بالمدونين. لما ننظر إلى العصر اللي نعيش فيه نكتشف أن الإنترنت قد قضت تماما على النقاد المحررين، وأصبح بإمكان أي شخص أن ينشئ مدونة نشر كتاباته، وكل من ينشئ حساب في تويتر أو فيسبوك أو غيره يقدر ببساطة أن يعلق ويكتب رأيه في أي قضية عامة، ومع يوتيوب وسناب شات أصبح الجميع قادرون على الحديث والوصول إلى ملايين الناس حول العالم بدون الحاجة للظهور في التلفزيون، وصاروا عرضة للنقد والتعليق من أي شخص، مما جعل النقد أداة في يد الجميع. تويتر مليء بالقصص، ومنها قصة جاستين ساكو مدير الاتصالات في إحدى شركات الميديا الأمريكية اللي تغيرت حياتها بين يوم وليلة عندما غردت بدعابة قبل أن تصعد إلى الطائرة متجهة لجنوب أفريقيا. تعرفون شو قالت؟ قالت أنها لن تصاب بالإيدز لأنها بيضاء. تصوروا، وبعد وصولها بعد 11 ساعة لقت أنها عدوة الشعب التويتري رقم واحد، حيث ثار عليها الكثيرون بسبب ما قالته، ورفض الآلاف من الغاضبين اعتذارها حتى وصل الأمر لطردها من عملها. أثار فصل هذه السيدة من عملها رضا الكثيرين من اللي اتهموها بالعنصرية، وأنكر عليها آخرون حق الدفاع، ولكن هل ما حدث من هؤلاء اللي اقتحموا مساحتها الخاصة وقاموا بالتسبب في فصلها من عملها وتحويل حياتها إلى جحيم، هل لهم الحق في ذلك؟ هل انتهت المساحة الخاصة بالتعبير الإنسان في مواجهة نقد الآلاف من البشر؟ يقول الكاتب الأمريكي ألبرت هابرد: كي تتوخى النقد عليك ألا تقول شيئا، ألا تفعل شيئا، أن تكون لا شيء.

0: الوهم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
7: انتشارك مضمون.
6: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد

0: الإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
10: بنافع العود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك
8: بشي.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: FM تقدم برنامج منصة أخضر.
1: لو سألناك إيه اللي يتعمل لو رجلك اتكسرت أو جالك دور برد، هتقول هروح للدكتور أو هاخد دواء واستريح في السرير شوية. أنت عارف إنك لو ما عملتش كده فأنت في خطر. البرد ممكن يتحول لارتهاب رئوي، والرجل المكسورة لو ما ريحتهاش ورحت للدكتور فهي ممكن تتسبب في إعاقة دايما. طيب لو سألناك تعمل إيه مع الاكتئاب أو الشعور بالذنب أو الإحباط أو الألم الناتج عن الشعور بالوحدة، فأنت مش هتجاوب نفس الإجابة، أو ممكن تجاوب نفس الإجابة بس لما الإصابات النفسية دي تحصل لك مش هتطبق إجابتك على نفسك. إحنا محتاجين نتعامل مع الإصابات النفسية اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية زي ما بنتعامل مع الأمراض الجسدية. هتكلم النهاردة عن كده وإيه الإجراءات اللي ممكن نعملها للتعامل معها. الناس في الطبيعي بيتعاملوا مع المشاكل النفسية بطريقتين، السجادة والمصباح. هما يا إما بيرموا التراب تحت السجادة ويهربوا هروب تام من تحمل مسؤولية الجراح والألام النفسية وبيتعاملوا معاها بمبدأ إنها تبقى تروح لوحدها وكده، يا إما بيتعاملوا بمبدأ لا ماليش دعوة، أنا عايز مصباح علاء الدين السحري، عايزك تقولي حاجة أعملها حالا تحللي كل مشاكلي. طبعا الطريقتين دول فاشلين، للمشاكل النفسية بتروح لوحدها ولا هي بتروح بسرعة، هي عملية بطيئة وطويلة زي شفاء الجروح العادية، على حسب حجم الجرح بيتأخر وقت الشفاء. كمان في نقطة قبل ما نبدأ، أنا هنا الوقت في الحلقة بتكلم عن الإصابات النفسية اللي حجمها مقبول، لكن الإصابات الخطيرة فديت لازم اللي هيتعامل معاها يكون شخص متخصص في الصحة النفسية، زي برضو الأمراض العادية. لو رجلك التوت فأنت ممكن تتعامل مع الإصابة دي بنفسك وتريحها، لكن لو اتكسرت فأنت لازم تروح لدكتور عشان تجبسها. يلا خلونا نبدأ. النهاردة إحنا معانا صنفين من المرض، أمراض المناعة وأمراض القلب، اللي هما انخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب. وتعالى نبدأ بأول مرض، انخفاض تقدير الذات. تقدير الذات بمثابة جهاز المناعة النفسية، هو اللي بيواجه فيروسات الإصابة اليومية اللي غالبا بتصيبنا وبيعالجها من غير ما نحس أصلا. مثلا أنت كل يوم بتتعرض لتجارب من الفشل والإحباط والرفض، لو تقديرك لذاتك طبيعي فجهازك المناعي طبيعي، مش هيأثر فيك كل الكلام ده بنفس التأثير في الشخص اللي تقديره لذاته منخفض وجهازه المناعي ضعيف. ببساطة أنت عارف مميزاتك وعيوبك وعارف نفسك بشكل حقيقي، فلو حد مدحك بحاجة مش حقيقية هتشكره بلطف وانت عارف من جواك ان فيها مبالغة، ولو حد قلل منك بشكل ما هتشكره برضو وانت عارف من جواك ان في تقليل منك وانك مش انت الشخص اللي هو بيتكلم عنه ومش هتتأثر بتقليله من قدرك. طيب لو ده مش موجود وانت مصاب بالمرض فهو ممكن يعمل فيك ايه؟ تعالوا نتكلم عن خطورة المرض. التقدير المنخفض للذات بينتج عنه 3 جروح نفسية، بيخلينا أكتر عرضة لإصابات نفسية وعاطفية، زي ما قلنا الإصابات الخفيفة اللي ممكن تعدي من غير ما نحس بيها هتأثر فينا بشكل ملحوظ. أي فشل، أي خيبة أمل، أي رفض، أي تكشيرة ممكن تتفسر على إننا السبب فيها، وبالتالي هنعيش في الحياة وإحنا واخدين كل حاجة بشكل شخصي والموضوع ده مؤذي جدا. كمان هو بيخلينا نفهم ردود الفعل الإيجابية بطريقة أقل، وبالتالي ما نستفدش منها بالقدر الكافي. فمثلا الشخص اللي شايف نفسه مش جميل رغم إطراءات الناس ومدحهم ليه، لو قدر يفتح أبوابه الداخلية ويتقبل الإطراءات ديت ويعتقد إن هو جميل فعلا ونظرته لنفسه هي اللي تشوهت بالكلام النفسي القديم، ممكن وقتها يستفاد من ردود الفعل الإيجابية ديت ويحسن من مظهره أكتر وتبقى تقديراته إيجابية أكتر، ده بدل ما يفضل مقتنع إن هو فعلا مش جميل ويهمل أكتر والتقييمات السلبية اللي هو أساسا بيتوقعها تقلل من تقديره لنفسه أكتر وأكتر، وتبقى دي نبوءة حققت نفسها بنفسها في حين إن هو كان يقدر يغيرها من البداية. برضو كمان من أعراض تقدير الذات المنخفض إن هو بيخلينا نحس إننا مغلوبين على أمرنا، من كتر ما الشخص اتعرض لجراح وبقى يتوقعها في كل علاقة فهو سلم إن ده قدره وإن هو مش قادر يغير حاجة ولا يضيف حاجة لحياته، هو أصحابه هيفضلوا يستغلوه وهي جوزها هيفضل يعتدي عليها ويهنها، مع إنه هو كان يقدر يوقف أصحابه عند حدهم وهي كانت تقدر تواجه جوزها وتخليه ما يعتديش عليها أو تستعين بحد من أهلها، بس هما شافوا نفسهم في موضع العجز وإن خلاص مفيش حاجة يقدروا يعملوها. طيب إزاي نقدر نعالج الجراح الناجمة عن تقدير الذات المتدني؟ قبل ما نقول العلاج خلينا نوضح نقطتين مهمين. أول نقطة، أنت محتاج ترفع تقدير ذاتك للحد الطبيعي، مش عايزين نرفعها للحد المرتفع جدا، لأن زي ما قلنا تقدير الذات هو جهازك المناعي، والمناعة المرتفعة بتبقى مضرة على الصحة زيها زي المناعة المنخفضة. عندك مثلا مشكلة من مشاكل تقدير الذات المرتفع ان هو بيخلي الشخص يلوم غيره على الاخطاء بتاعته وبيرفض النقد السلبي وبالتالي بيكرر الاخطاء لحد ما بيوصل للنرجسية المؤذية. تاني نقطة مهمة عندنا هي ان تقدير الذات مش خط مستقيم. حتى اصحاب تقدير الذات المرتفع ممكن تمر عليهم ايام بينخفض فيهم تقديرهم لذاتهم، فعادي توقع انك هتمر بفترات ضعف بعد كده حتى لو تعالجت منه. المهم ان الفترات دي تمر باكبر قدر من السلام. نيجي بقى للعلاج. روشتة تقدير الذات فيها 3 اصناف دواء او 3 تمرينات. 1 التعامل مع الذات برفق ورحمة. التعامل مع الذات بقسوة وبعبارات سلبية هيضعف الجهاز المناعي النفسي ويقلل تقديرنا لذاتنا اكتر واكتر. عشان كده المفروض نحارب القسوة دي ونعكسها. عشان نساعد نفسنا على استخدام الرفق والرحمة والموضوعية، هنتعامل مع أي حدث سيء حصل لنا على إنه حصل لشخص عزيز علينا. حبيبك ده حد أحرجه مثلا أو رفضه أو قلل منه. عشان إحنا بنحب الشخص العزيز علينا ده، هنكتب له رسالة تحسن من حالته بنعبر فيها عن تعاطفنا وتفهمنا وقلقنا، ونفكره بالأسباب اللي يستحق الدعم والتعاطف عليها. كل مرة بقى تلاقي نفسك بتتعامل مع تجربك بقسوة، اعمل كده وطبق على نفسك نفس القدر من الموضوعية والتراحم والفهم اللي ممكن تمارسه مع شخص عزيز عليك. 2 العمل على زيادة التسامح مع المجاملات. بدل ما تتجاهل أي عبارة إيجابية أو إطراء وتركز بس على السلبي اللي بيأكد تصوراتنا الخاطئة عن نفسنا، ممكن نسيب مساحة لقبول المجاملات والدعم الإيجابي. من هنا ورايح احنا مش هننكر المجاملات وهنبدأ نقبلها ونصدقها. 3 العمل على تحسين ضبط النفس وقوة الإرادة. قوة الإرادة أو ضبط النفس زي العضلة، بيحتاجوا لممارسة وتدريب في مواقف كتير، مش حاجة بنتولد بيها. كل موقف بنمر بيه بيولد مشاعر ممكن تؤدي للانفجار، وكل ما تعاملنا بضبط نفس أكتر وقللنا المشاعر ديت، كل ما عرفنا نتحكم في نفسنا أكتر بعد كده. نيجي بقى للجزء التاني، أمراض القلب اللي هي الشعور بالذنب. الشعور بالذنب هي المشاعر اللي بتنتج عن اعتقاد اننا ارتكبنا خطأ ما او تسببنا في ضرر لشخص ما، وهي اصلا ليها وظيفة ايجابية. الشعور بالذنب اشارة اننا عملنا حاجة بتنتهك معاييرنا الشخصية او على وشك انتهاكها. هي موجودة عشان تحمينا ما نعملش كده. اشتري مثلا حاجة غالية ومش مهمة وانا محتاج الفلوس، فضروري احس بالذنب عشان ما اعملش كده تاني. ارتكب ضرر، اذي حد مثلا او اهينه او اعتدي عليه، فحس بالذنب ده هيخليني اروح اعتذر له واحاول اصلح الخطا قدر الامكان. الشعور بالذنب هنا طبيعي والمفروض هيروح بعدها بسرعه لوحده، بس اوقات الشعور بالذنب بيتحول لمرض. بيفضل الشعور موجود بشكل دايم حتى لو اعتذرنا وصلحنا الخطا، فهو موجود كانه رغبه قهريه في تعذيب النفس. طيب ايه العلاج؟ الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الشعور الدائم بالذنب هو القضاء عليه من منبعه، بإصلاح علاقتنا مع الشخص اللي تسببنا في الضرر ليه والحصول على مسامحة حقيقية منه. روشتة العلاج بالذنب فيها 3 أصناف دواء أو 3 تمرينات. 1 الاعتذار الفعال. المفروض نقدم اعتذار للشخص اللي تسببنا فيه للضرر، بس لازم الاعتذار ده يكون حقيقي. عشان نعتذر بشكل حقيقي، مهم نتحقق الأول من مشاعر الشخص، نحط نفسنا مكانه ونفهم عواقب الخطأ اللي عملناه وازاي أثر عليه وإيه المشاعر اللي سببها له. بالتالي لما نعتذر نبقى عارفين عملنا إيه بالظبط. ده هيخلينا نفهم الأذى اللي حصل وما نستهينش بيه، وكمان نعوض الشخص اللي اتضرر بشكل مناسب. جايز التعويض ما يكونش مناسب في كل الحالات أو ضروري، بس عملية التعويض نفسها ممكن يكون ليها جانب معنوي لطيف. 2 مسامحة النفس. احيانا ممكن تكون مسامحه الطرف الثاني لينا مستحيله رغم تقديم الاعتذار. ممكن مثلا هو يكون توفى او يرفض الاعتذار، وقتها الدخول في دوامه الشعور بالذنب مش هيوصلنا المكان، هنغرق معاه وبس. الحل هنا مسامحتنا لنفسنا على الخطا اللي ارتكبناه وتقبل المشاعر الناتجه عن عدم القدره على تغيير الوضع. نعترف اننا عذبنا نفسنا بما فيه الكفايه، وان الشعور بالذنب مش هيحل حاجه، واننا محتاجين نبدأ نسامح نفسنا. والمسامحة مش معناه قبول اللي حصل او الموافقة عليه او اقراره او اننا ما نتعلمش الدرس. المسامحة عملية واعية للوصول للسلام مع طبيعتنا البشرية، واننا هنغلط بس محتاجين نوصل للسلام مع اخطائنا ونمنع وقوعها قدر المستطاع. ونغير بشكل واعي طرق الوقوع فيها ما نكررهاش بشكل روتيني من غير الانتباه لأثرها. 3. الانخراط في الحياة مرة أخرى، ودي بإنك ترجع تعيش حياتك تاني بتركيز أقل على الحدث اللي سبب ليك الشعور بالذنب. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. نرحب بكم بهذا البرنامج اللي بيحكي قصص ملهمة لشخصيات أثرت فينا وشخصياتنا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها في حياتنا. يحكى أن في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام سجن المنصورة للمطالبة بالإفراج عن بعض المحتجزين دون محاكمة، يوجد صراخ ومشاجرة بين الجنود الإنجليز وامرأة كانت تبصق على وجه الجنود بلا خوف، والكل يتساءل من هذه المرأة الشجاعة؟ من هذه المرأة التي بألف رجل؟ هي أيقونة الكفاح المسلح ووشم الفخر على أجبنة نساء عدن واليمن، هي المرأة الحديدية المناضلة نجوى مكاوي. عرفت نجوى بكرمها ومنحها للعطاء بلا حدود ودعمها للنضال بتوسيع رقعة الأعضاء، وبذلت كل ما ورثته عن أبويها من عقارات وأموال ومجوهرات لدعم الحركة والإنفاق على أسر رفاقها في النضال والجرحى من المناضلين، حتى أنها لم تعد تمتلك سوى بيت وقف كانت تعيش فيه مع جدتها. شاركت نجوى مع عدد من رفيقاتها في إدارة العمل السياسي للمرأة في الجبهة القومية، وكانت محبة للعمل الفدائي الميداني بكل مخاطره، وشوهدت وهي ترفض الانصياع لأوامر العسكر البريطانيين بالتوقف، وكانت تتعمد استفزازهم بردودها، وكان دورها هو نقل السلاح للفدائيين والتمترس خلف العمليات الفدائية تأهبا لنقلهم بعد انتهائهم منها وإنقاذ المصابين منهم، وهي أول من ساقت الدبابة البريطانية وطافت بها أرجاء مدينة كريتر في 20 يونيو يوم سقوط المدينة بين الثوار، ومطالبتها من الناس بالخروج ومزاولة الحياة العادية. وأيضا لعبت دور مهم في إخراج جثمان الشهيد عبود من مستشفى الملكة، والذي رفضت المستشفى تسليمه لرفاقه. شاركت نجوى مكاوي في المؤتمر العام الثاني للجبهة المنعقد في مديرية إب في شهر يونيو، وتميزت بحضور ونشاط جماهيري وسياسي دائم في المظاهرات وتوزيع المنشورات، وقد تعرضت للملاحقات والحجز وحجز سيارتها، وجعلت من منزلها مقرا لاجتماعات رفاق النضال المسلح ومخبأ للمنشورات التي تحرض على مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال ونيل الحرية. لم تأخذ نجوى مكاوي أي منصب بعد الاستقلال، بل أنها نفذت كل ثروتها بشراء الأسلحة لدعم الحركات النضالية. تزوجت المناضلة نجوى مكاوي من رفيقها في النضال عبد الوارث سعيد الإبي، الذي يعود له الفضل في توثيق تاريخ النضال المسلح، ثم انفصلت عنه. بعد الاستقلال ساءت أحوال المناضلة نجوى مكاوي المادية، وسافرت للكويت للعمل والإنفاق على نفسها، وطلب منها رفيقها الأكثر قربا لها علي عنتر وزير الدفاع أنذاك العودة لبلدها
وأمر بصرف معاش لها. أصيبت نجوى مكاوي بمرض الكبد في مراحل متأخرة ولم تحصل على نفقات العلاج في الخارج، وعادت إلى عدن لتجد نفسها بلا سكن بعد أن باعت بيتها الوقف لتنفق على علاجها. فأوتها رفيقتها في النضال ملكة سرور بمنزلها حتى تم صرف شقة لها بوحدة القطيع لم تمكث فيها سوى 3 أشهر، حيث تضاعفت حالتها الصحية وتوفيت بتاريخ 20 يونيو 1981 ميلادية عن عمر ناهز 38 عاما. توفيت المناضلة نجوى مكاوي بنفس اليوم العظيم الذي قادت فيه الدبابة البريطانية لتعلن تحرير مدينة كريتر. وقد سميت وحدة سكن باسمها بمدينة المنصورة وحدة نجوى مكاوي، وكان هذا باقتراح من رفيقها في النضال أحمد محمد قعطبي وزير الإسكان أنذاك، وبمباركة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد. وهكذا أصبح اسم نجوى متداولاً مئات المرات في اليوم، بيد أن الكثير يجهل من تكون نجوى مكاوي، هذه المرأة الحديدية، المرأة التي بألف رجل أيقونة الكفاح المسلح ووشم الفخر على أجبنة نساء عدن واليمن عامة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام قصة اليوم والشخصية النضالية العظيمة التي باقية في قلوبنا، المناضلة نجوى مكاوي

مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه هي التفاصيل التي تحتوي على شخصية اليوم. انتظرونا في الحلقة القادمة معي سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج مدحت صالح في نص القصة على عدنية اف ام 88.9. اسمع التردد بلا تردد. حياكم الله.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. جمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: برنامج أعمال القلوب للأستاذ الدكتور عبد الله عمر سليمان الدمجي يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 7 مساء. عدنية اف ام، لون جديد.
5: عدنية اف ام

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47. أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع مجالس تدبر سورة البقرة، والمجلس الخامس حول قصة بني إسرائيل، هذه الأمة المستخلفة قبل أمة الإسلام. والعجيب أيها الإخوة أنكم تلحظون أن 80 آية من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، كلها في الحديث عن بني إسرائيل. لماذا؟ أول آية فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وآخر آية فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه الإطالة عن هذه الأمة التي استخلفت على أوامر الله قبل أمة الإسلام، فتلكأت وكذبت أنبياءها، بل قتلوا بعض أنبيائهم، أراد الله تعالى أن يحذرنا من سبيلهم وأن يبين لنا جناياتهم لنحذرها وأن نخالف ما هم عليه، فنتميز بخلاف ذلك، وهو اتباع هدي الله تعالى وتلقي أوامره بالقبول. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في حديث عن بني إسرائيل جمع فيها أمرين. الأمر الأول تعداد النعم عليهم، لأنه يقول لماذا لم يؤتى بنبي منا وإنما أتى من العرب، فقال الله تعالى هذا حالكم وهذه سيرتكم مع أنبيائكم وكيف كذبتم وعصيتم. فأراد الله تعالى أن يبعث نبيا من العرب ليرى أمة العرب كيف يؤمنون والبشرية جميعا. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما هو العهد؟ العهد الذي أخذه منهم هو أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر نبي يبعث في آخر الزمان، فلم يفوا بهذا العهد، ولم يفوا بالعهد قبله وهو عهد التوراة. قال الله وآمنوا بما أنزلت، أي من القرآن، مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لماذا أول كافر به؟ مع أنهم في المدينة كفر قبلهم المشركون، أول كافر به من أهل الكتاب أو في المدينة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن الذي يمنعهم من الإيمان ما هو؟ هو أنهم يشترون بثمن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فهم يبيعون التوراة ويأخذون مقابلها، يكتبون التوراة ويبيعونها ويأخذون مقابلها أموالا. وإياي فارهبون، وآمنوا عفوا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. كيف يلبسون الحق بالباطل؟ يأتون بالتوراة ويحرفون بعضها، وبعضها ما هو صدق، فيحذفون ما كان متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهذا من تلبيسهم الحق من الباطل بالباطل. قال وتكتمون الحق. ما هو الحق؟ هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دعوة لهم بالإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هؤلاء علماءهم يأمرون الناس بالبر وما في التوراة، ولكنهم ينسون أنفسهم في العمل بها. كلها الآيات كلها تؤول إلى مخاطبتهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا أمة مفضلة، ولكنهم تلكأوا وعصوا وعاندوا واستكبروا. ثم ذكرهم بما هم عليه من النعم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، اذكروا ما الله عز وجل نعم به عليكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم. هذه منا ونعمة من الله عز وجل. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني أتيناكم التوراة والفرقان فأين أنتم؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. يعني الله عز وجل تاب عليهم بعد أن عبدوا العجل، مع أنهم عبدوا العجل وعصوا الله عز وجل. فالله تعالى يذكرهم سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم وحفظهم وأنجاهم من آل فرعون، ومع ذلك ما هو حالهم بعد ذلك هو العصيان والتلكم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أنزلت عليهم الصاعقة فأخذتهم، ثم بعثهم الله عز وجل بعد ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لاحظوا أن السياق كله في تعداد النعم عليهم. وثم قال الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وهي بيت المقدس، أمروا بأن يدخلوها، فماذا كان حالهم؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فماذا كان حالهم؟ قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أرأيتم أيها الإخوة كيف حال هذه الأمة اليهودية، كيف حالهم مع أنبياء الله، وكيف حالهم مع أوامر الله، وكيف حالهم مع نعم الله التي أنعم عليهم. وهذا يدعونا جميعا إلى أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا بما أرسل علينا من رسوله وأنزل علينا من خير كتبه، وأن نستجيب لأوامره. نسأل الله يجعلنا من المستجيبين، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى السابعة مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجمع شعث القلب ويضبط بوصلة الإنسان في هذه الحياة. جاء في الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وذكر الآخرة يطرد الهموم والأحزان ويهون المصائب. قال ابن حزم رحمه الله: بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل الآخرة.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل،
12: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا قلوبا سليمة مخبتة منيبة لله سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا أمراض القلوب وأسباب سخط الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، سبق أن أشرنا إلى شيء من ما وصف الله سبحانه وتعالى به القلوب المريضة والسقيمة والميتة، ونستكمل في هذه الحلقة تلك الصفات الذميمة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله لنا ولكم الحماية ولسائر المسلمين. من هذه الصفات الختم، قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والختم هو الطبع على القلب والتغطية عليه بحيث لا يدخله الإيمان ولا ينفذ فيه. يقول مجاهد رحمه الله تعالى، الإمام المفسر المشهور، يقول مشيرا إلى العلاقة بين ثلاثة أمراض من أمراض القلوب وأوصافها، قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. فهناك الإقفال على القلب بالكلية، وهناك الطبع عليه، وهناك الران، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الصفات الغفلة، يقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والغفلة هي عدم الانتباه أو التجاهل أو التناسي والنسيان. ومعنى أغفلنا قلبه أي جعلناه غافلا عن الذكر، فارغا منه، غافلا عن كل ما يحييه وينبهه ويدله على العمل الصالح والاستقامة. من هذه الصفات أيضا عدم الفقه، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة عليهم، فلا ينتفعون بها ولا تدلهم على ما فيه نفعهم وإرشادهم. ومنها الطبع، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وتقدم في معنى الختم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الصفات، صفات القلوب المريضة والسقيمة، الزيغ، وهو الميل، نسأل الله العافية والسلامة، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والزيغ هو الشك والميل عن الاستقامة والميل عن الحق بعد معرفته والانحراف مع الأهواء. ولذلك كان من دعاء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من صفات هذه القلوب
المريضة والسقيمة والعياذ بالله العمى، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمى القلب والعياذ بالله هو فقدان البصيرة، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، ولا يدرك مواطن الحق ولا مواضع الاعتبار. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. فالتمييز بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، وبين الحسن والقبيح، إنما هو ببصيرة القلب. لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار، صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. نسأل الله العافية والسلامة. من صفات القلوب المريضة الاشمئزاز عند ذكر الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والاشمئزاز في اللغة هو النفور والانقباض والإزورار من شدة الكراهية والأنفة والكبر والعياذ بالله، وهو ما يقابل الاستبشار المذكور في الآية. من هذه الأوصاف للقلوب المريضة القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. وقد تقدمت العلاقة بين الختم والطبع والقفل على القلب، وهو أشدها والعياذ بالله. من صفات القلوب المريضة أن يكون عليها الران أو الأكنة، على قلوبهم أكنة، كما في قوله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. والأكنة هي الأغطية والأغشية التي تمنع وصول الحق إليها كراهية أن يفقهوه وينتفعوا به. ومنها من هذه الأمراض والعياذ بالله والصفات للقلوب المريضة الغل. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا، من دعاء المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشاوة وبغضا وحقدا وحسدا. وفي الآية دليل على أن الترحم والترضي على الصحابة والسلف والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء هذه من علامات المؤمنين. أما الذين يحملون الغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله وأوليائه الصالحين، فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الصفات للقلوب المريضة عافانا الله وإياكم الريب. قال الله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الريب هو الشك والحيرة، وهو من خصال المنافقين، فهم قوم حيارى هلكا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من هذه الأمراض والصفات الريبة، وهي اسم من الريب. الوجف وهو الاضطراب. قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة. واجفة أي مضطربة، قلقة، خائفة. وأصل الوجيف اضطراب القلب. ومن هذه الصفات الإثم، كما في قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
والآثم هو الفاجر، والإثم بمعنى الفجور. وخص القلب بالذكر لأن الكتم، لأن الإثم من أفعاله، والفجور من أفعاله، نسأل الله العافية والسلامة. هذه بعض الصفات التي ذكرها الله عز وجل للقلوب المريضة، نسأل الله لنا ولكم الحماية والسلامة. وبهذا نكون قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نعود إليكم في حلقة مقبلة إن شاء الله لاستكمال تلك الصفات، عافانا الله وإياكم منها ومن كل بلاء وشر وحقد وحسد وريبة ومرض قلب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، مع النسمو.
2: مين توكلت على الله تعالى؟
3: مين توكلت على الله تعالى؟

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن 88.9.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: ماذا إن قلت لكم اليوم أن عالمنا هذا هو جزء من عوالم أخرى لا نعلم عنها شيئا؟ لا، لست متأثرا بخيال سينمائي أو علمي. أنا أتكلم عن نظريات وضعها أكبر العلماء وحيرتهم تماما. ولكن أتظنون أن هذا هو الغموض فقط؟ إذا ماذا إن قلت لكم أن جدل اليوم لم تكتشفه الدراسات الحديثة، بل إن الحضارات الغابرة كانت هي السباقة، وربما بأشواط بعيدة. من يدري، غموض علمي سيأخذنا من عالم إلى آخر، وما ظننا دوما أنه خيال سنعيد النظر به حتما. لنغص في خبايا أكبر جدل علمي، البوابات النجمية. حلقتنا اليوم تتأرجح بين الواقع والخيال، موضوع العديد منا عرف عنه وسمع بهذا المصطلح من خلال أحد أبرز الأفلام السينمائية في عصرنا هذا. إلا أن هذا الموضوع ليس وليد الصدفة أو من مخيلة كاتب سلسلة الأفلام هذه، بل هو متأصل منذ العصور الغابرة. والأغرب من هذا، بعض التحليلات والدلائل العلمية الدالة عليه من قبل إحدى أكبر المنشآت العلمية. لنذهب في رحلة إلى الجزء الغامض والمثير للجدل في عالمنا هذا، البوابات النجمية أو ستار جيتس. البوابات النجمية مصطلح ظهر بقوة في سلسلة أفلام الخيال العلمي ستار جيتس التي عرضت في عام 94. هذه البوابات هي عبارة عن فجوة أو بوابة بشكل أصح بين عالمين مختلفين. في سلسلة الأفلام هذه ينسب بناء هذه البوابات لما يسمى بالقدماء الذين قاموا بنشرها بين الأرض والكواكب المختلفة بحسب الفيلم. هذه البوابات هي عبارة عن بوابات بعدية أو كونية تسمح بالانتقال من مكان لآخر ومن زمن لآخر مهما كان بعيدا، إن كان عبر ما يسمى بالبوابات الكونية التي تسمح بالانتقال بين كواكب الكون كلها، أو البوابات الأرضية التي تسمح بالانتقال بين أرجاء الكرة الأرضية. العامل الأساس في عملية الانتقال هذه هو ما يعرف بالثقوب السوداء أو الثقوب الدودية، والتي أثبت العديد من العلماء وجودها وإن كان لأهداف أخرى. طريقة تكون هذه البوابات تعتمد على نظرية فيزيائية تسمى أينشتاين روزن بريدج. هذه النظرية تقول بأن تكون الثقوب الدودية التي تؤدي بدورها إلى تكون البوابات النجمية يعود إلى نشوء منفذ فضائي عند حصول اختلال في الزمن الفضائي. هذا الاختلال يحدث نتيجة وجود حقل فضائي مكثف أو عميق ينتج عن انهيار نجم أو تداخل بين القوى المغناطيسية للأرض والشمس في الفضاء. يعزز هذا التداخل مرور رياح شمسية هوجاء. تتنوع هذه البوابات ما بين بوابات صغيرة تفتح لفترة معينة من الوقت، وبوابات كبيرة تفتح وتغلق عدة مرات في اليوم لوقت قصير. ولكن هذه البوابات لا يمكن تحديد مكانها بدقة وسهولة بسبب عدم استقرارها، ما يتطلب سنوات لتحديد مكان إحداها إن أمكن الأمر. معلم ستون هانك الشهير ومثلث برمودا الغامض يعتبران أحد أهم هذه البوابات على الأرض بحسب بعض المصادر والدراسات، لأن هذه البوابات لم تنشأ من عصرنا الحالي، فقد تم رصد عدد من الآثار في أكثر من موقع على مختلف بقاع الأرض تدل على وجود هذه البوابات من العصور الغابرة. أين هي هذه المواقع؟ وعند أي الحضارات ظهرت؟ هذه محطتنا التالية. نبدأ بأولى هذه المواقع من أرض الفراعنة، وتحديدا من أهرامات أبو صير، وهي أهرامات تقع في قسم صغير من محيط حقل الأهرامات. بعض علماء الآثار يعتقدون أنها أقدم موقع لبوابة نجمية أو منفذ نجمي على الأرض. ضمن هذا الموقع وجد العلماء ما يشبه المنصة مصنوعة من حجر المرمر، ويعتقد أنها كانت تفتح حواس الإنسان إلى أقصى الحدود، وتمكنه بالتالي من التواصل مع قوى كونية ذات شأن وقداسة كبيرتين. نبقى في أرض الفراعنة، وهذه المرة ننتقل إلى أقدم مدن هذه الحضارة، مدينة أبيدوس. في هذه المدينة كشفت الأثريات عن أمر صادم، ففي إحدى اللوحات الهيروغليفية صدم الخبراء بوجود مخطوطات في معبد سيتي تحمل رسومات لطائرات مروحية وغواصات، وهو ما اعتبره العلماء دليل واضح على وجود منفذ نجمي إلى المستقبل. من أرض الفراعنة إلى أرض الفرات وإلى الحضارة السومرية، حيث نلحظ وجود ختم معروف يخص هذه الحضارة. هذا الختم يعرض إلها سومريا يعبر إلى عالمنا من خلال بوابة تصل بين عالمنا وعالمه، ويحيط هذا الإله من جانبيه أعمدة من المياه. مخطوطة سومرية أخرى تعرف بنينورتا تظهر دلالات على البوابات النجمية. كيف؟ اسمعوا التالي. المؤرخون والباحثون لاحظوا أن الشخص الظاهر في مخطوطة نينورتا يرتدي ساعة معصم حديثة، فهل يكون هذا المسافر من عصرنا هذا؟ من أرض الرافدين ونهر الفرات ننتقل إلى سريلانكا، وتحديدا إلى أحد أشهر المعالم الأثرية في سريلانكا، ما يعرف براماسو أويانا. هذا الموقع هو عبارة عن حديقة كانت فيما مضى تضم كل الحدائق الملكية، وبالطبع الموقع يزخر بالآثار والمنحوتات التي تعود إلى العصور ما قبل الميلادية، ولكن أكثرها إثارة للجدل هو إحدى المحفورات في الحديقة. هذه المحفورة وجد عليها ما يشبه الخريطة النجمية دون تفسير منطقي لما تمثل، ما حدا بالعديد من المهتمين بهذه الأمور إلى القول بأن هذه الرموز هي عبارة عن شفرات مخصصة لفتح بوابة نجمية كانت تظهر في تلك المنطقة. وبالطبع هذه البوابة تسمح بالسفر من هذا العالم إلى العوالم الأخرى. العلماء يعتقدون أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد تكون هذه الخريطة أو الشفرات إحدى أوائل خرائط العالم، ولكن لا دليل أيضا على كلامهم. غريب. ننتقل إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا إلى البيرو، بالقرب من بحيرة تيتيكاكا المقدسة لدى شعب الإنكا، عثر على ما يعتقد أنه معبر أو بوابة إلى عالم آخر. هذه البوابة والتي تعرف باسم الباب إلى الآلهة اكتشفت عام 96 بالصدفة من قبل مرشد سياحي يدعى جوزيه ماماني. هذه البوابة عبارة عن مجسم حجري محفور في جبال هايو ماركا، يبلغ من الارتفاع 7 أمتار وبعرض 7 أمتار أيضا، مع باب صغير مماثل في التصميم محفور على قاعدة الباب الضخم. بحسب الأساطير المتناقلة من الأجيال المتعاقبة، فإن هذه البوابة كانت معبرا للأبطال الذين كانوا يمرون عبر هذا الباب لينضموا إلى آلهتهم في الحياة الأخرى. بل تكمل الرواية بالأغرب، فتقول أن بعض هؤلاء الأبطال عادوا عبر هذه البوابة بصحبة آلهتهم ليتفقدوا أحوال العالم والشعب الذي تركهم هؤلاء خلفهم. أيضا رواية متداولة بين المحليين تتعلق بهذا الباب، تقول الرواية أنه في القرن 16 عندما وصل المستكشفون الإسبان إلى البيرو بدأوا بالاستيلاء على ثروات الأنديز، وقبيل وصولهم إلى الباب الشهير استشعر راهب من الإنكا يدعى أمارو مارو الخطر. هذا الراهب كان يخدم في معبد الأشعة 7، لذلك وللهرب من موته المحتم قام الراهب بفتح هذه البوابة باستخدام مفتاح ذهبي يشبه القرص عرف باسم مفتاح آلهة الأشعة 7. تكمل الأسطورة فتقول بأن الباب الحجري تحول إلى نفق أضيء باللون الأزرق. عبر الراهب النفق وأغلقت البوابة من خلفه وعادت إلى شكلها الصخري. أما الراهب فالأسطورة تقول أنه يعيش في أرض الآلهة. الملفت في الأمر أن الباحثين وعلماء الآثار بالفعل وجدوا ما يشبه مكانا لفتح القفل محفور على شكل قرص، حقا مرعب. من البيرو نذهب إلى بوليفيا أيضا في أمريكا الجنوبية. هل تتذكرون أصدقائي حلقة بوما بونكو، المعلم الأثري الشهير وأبرز معالمه بوابة الشمس، بكل ما تناولناه حول شكل وتصميم هذه البوابة؟ حسنا، هذه البوابة تعتبر بوابة إلى أرض الآلهة بحسب المعتقدات القديمة، فالأسطورة تقول أن إله الشمس ظهر في هذا المكان وعبر من هذه البوابة واختار أرض هذا المكان لتكون المكان الأول لبدء النسل البشري. ومن أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية عام 2007، وعندما كان عالما الآثار مارك هولي وبرايان أبوت يقومان بمسح لقاع بحيرة ميشيغان بحثا عن حطام سفن قديمة وعلى عمق 40 قدم، اصطدم جهاز السونار بتشكيل صخري هذا التشكيل مشابه تماما لتصميم معلم ستونهانج الشهير، والذي ذكرت سابقا أن الكثير من الباحثين يعتبرونه إحدى البوابات النجمية القديمة. لم يكن هذا التشكيل فحسب الذي أثار دهشة العالمين، بل أيضا جلمود صخري محفور عليه رسم لحيوان يسمى ماستودون. هذا الحيوان هو شبيه بالفيل أو الماموث معا، وأقدم أحفورة معروفة له تعود لعشرة آلاف عام. بالطبع بعض العلماء صرحوا بأن ما عثر عليه العالمان قد يكون أحد أشكال البتروغليف، وهو فن النحت على الصخر القديم، إلا أن البعض الآخر يعتقد أن هذا التشكيل الصخري بالإضافة إلى أحفورة ماستودون قد يكونا دلالة واضحة على أن هذا المعلم الغارق في أعماق البحيرة كان فيما مضى بوابة نجمية للانتقال بين الأزمنة. أما السؤال الأبرز فكان وما زال، هل هذه المجموعات الصخرية وجدت في مكانها الحالي قبل تشكل البحيرة أم بعدها؟ هذا ما يحاول العلماء حاليا البحث عن إجابته، ولعلهم سيستطيعون في القريب العاجل فك هذه الأحجية. نبقى في أمريكا الشمالية ونذهب في زيارة إلى سيدونا في ولاية أريزونا الأمريكية. في هذا المكان تجتمع جميع العناصر التي تمنحك الإحساس بوجود أمر خارق للطبيعة في هذه النقطة، فمن رائحة الصنوبر العابقة في الأجواء إلى تشكيلات الصخور الحمراء الضخمة التي تميز هذه المنطقة، وصولا إلى الإحساس بدوامات من الطاقة الغريبة تحيط بالمكان، وتحديدا عند الاقتراب مما يعرف بمعبر الآلهة أو Doorway of the Gods. هذا المعبر أو الباب هو عبارة عن قوس صخري كبير من الصخور الحمراء على قمة الجبل. الأسطورة المحلية تقول أن الأنفاق والمعابر أو البوابات النجمية تتوزع في كل أرجاء منطقة سيدونا، بل أكثر من هذا، المحليون يعتقدون بل يجزمون وبشدة أن من يطلق عليهم اسم أشخاص من النجوم، ويبدو أنهم يقصدون أشخاصا أو مخلوقات من عوالم أخرى، قد عبروا عبر هذه المنافذ ذهابا وإيابا. ولكن هل تظنون أن الأمر اقتصر على الأسطورة القديمة؟ الأمر تعدى ذلك. كيف؟ أنصتوا جيدا. الكثير من السواح ومحبي الخوارق الطبيعية زاروا تلك المنطقة. البعض منهم أكد الإحساس بطاقة غريبة تلف المكان، بل وأكدوا أنهم كانوا يحسون بذبذبات تخرج من أجسامهم بنفس نمط نبضات القلب. البعض أبلغ عن رؤية ضوء أزرق يخرج من الباب الذي ذكرته سابقا. تذكرتم الضوء الأزرق الذي أضاء نفق بوابة الآلهة في البيرو، أليس كذلك؟ هل تظنون أن لذلك أي علاقة؟ من يدري؟ إذن مواقع البوابات بحسب المؤيدين لهذه الظاهرة منتشرة كما رأينا في مختلف بقاع الأرض، ولكن هل من دليل علمي عليها؟ هنا محطتنا التالية. بالطبع وكأي موضوع يتعلق بالماورائيات والسفر عبر الزمن والانتقال النجمي وغيرها، يتعرض للكثير من الانتقادات، وأغلب الآراء العلمية تنقض كل ما يثار حول هذه الأمور. وهكذا الأمر بالنسبة للبوابات النجمية، فالعديد من العلماء يرون أن ما ذكرناه سابقا حول الحضارات وآثارها الدالة على البوابات النجمية هو في الواقع لا يتعدى كونه عمارة هندسية كانت تستخدم على الأغلب للأمور الدينية المرتبطة بالعقائد المختلفة لمختلف الحضارات. إلا أن أحد الآراء والأبحاث العلمية لمنظمة ضخمة وموثوقة قد يقلب كل الموازين. فبالإضافة إلى ما ذكرته عن نظرية أينشتاين روزن بريدج المتعلقة بالثقوب الدودية وإمكانية السفر فيزيائيا عبرها، ظهرت دراسة أجراها عالم البلازما الفيزيائية في جامعة أوتوا جاك سكودر، استطاعت بشكل ما البدء بالكشف عن حقيقة أمر البوابات النجمية. فبحسب الدراسة التي أجراها الباحث والممولة من وكالة الفضاء الدولية ناسا، استطاع العالم اكتشاف تقنية لتحديد مكان هذه البوابات التي كما ذكرنا سابقا لا يمكن التنبؤ بمكان ظهورها. وبحسب سكودر فقد تم تحديد أكثر من نقطة على وجه الأرض أطلق عليهم اسم X-Points، تتسم بحقول مغناطيسية عالية بين الأرض والشمس، يمكن تحديدها باستخدام الأدوات المناسبة. في هذه المناطق أكد الباحث وجود منافذ بين الأرض ومحيطها الخارجي دون تحديد ماهية هذه المنافذ. هذا الأمر استطاعت إحدى سفن الفضاء التابعة لوكالة ناسا وتدعى تيمس ملاحظته وتوثيقه. وعام 2015 أقرت ناسا بأنها أمضت على الأقل عقدا من الزمن تبحث عن منافذ من الأرض إلى العوالم الخارجية. بل أكثر من هذا، في هذه النقاط بالتحديد عادة ما تحدث فيها بعض الظواهر الطبيعية التي نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، كالأضواء الشمالية أو أضواء القطب الشمالي والعواصف الجيومغناطيسية. إلا أن سكودر وفريقه لم يستطيعوا جزم طبيعة هذه المنافذ والهدف منها. يبقى هذا الموضوع جدلا كبيرا في الأوساط العلمية الذي ينتظر الحل، ونجد ربما سيحسم الجدل أيضا في حقيقة العوالم الأخرى التي لا نعلم عنها شيئا، والتي عجز العلماء حتى الساعة عن فك لغزها، مثل نظرية العوالم المتعددة والمتوازية. إذن أصدقائي، هذا ما استطعنا الوصول إليه فيما يخص موضوع البوابات النجمية. هذا الموضوع الذي وصل إلينا عبر أشهر الأفلام والبرامج التلفزيونية، بينا أنه ليس من تأليف الكاتب، بل جدل علمي متجذر في الحضارات والمعتقدات القديمة. ولكن باب الأسئلة بقي مفتوحا على مصراعيه، وانتظر رأيكم بالتعليقات. هل تعتقدون أن هذه البوابات موجودة فعلا؟ وماذا عن الآثار التي ذكرناها؟ هل هي فعلا مجرد آثار ورسومات هندسية لحضارات اندثرت، أم أكثر من هذا بكثير؟ وهل يعقل أن زوارا من عوالم أخرى عبروا هذه البوابات إلى عالمنا هذا وقاموا بتعليم سكان الحضارات القديمة العلوم المتقدمة جدا عن عصرهم؟ وهل تعتقدون أن النقاط التي حددها العالم الفيزيائي ووكالة ناسا قد تكون فعلا أماكن لمنافذ ومعابر إلى الفضاء الخارجي أو العوالم الخارجية تنتظر من يكتشفها ويفك ألغازها؟ والأهم، إن صح ذلك، هل ما زالت هذه المنافذ أو البوابات تظهر في عصرنا الحالي ويتم التكتم عليها؟ أنا ما أقول لكم، في هذا الكون الغامض ما نعلمه قطرة وما نجهله محيط، ويبقى العلم الكامل عند الله وحده.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
1: أنت شارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق
0: معي احلى واحده ببيروت.
1: ما احلى واحده
0: معي احلى واحده ببيروت.
1: أنا احلى واحده.
0: هلا
1: انا احلى واحده.

0: ال لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر

0: من ربع قرن. اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول.
1: المسلسل المصري دبل شيف بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
3: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
4: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
3: ثانية واحدة بس، أنا حلويت قوي.
4: الست المجنونة اللي قابلناها أكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
3: ما تنشفي كده، في ايه؟
4: انشف ها؟ اه حاجة عادية جدا. ها نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
3: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟
5: الحلقة الخامسة.
6: انا حاسس بفراغ رهيب، انا عايز اصاحب واحدة تفهمني تدلعني
7: تهتم.
6: ايوة، وما تبقاش نكدية.
7: هو فين بس الرجالة اللي مش نكدية دي؟
6: نعم يا معلم، بتقول ايه؟
7: بقول يعني ما كلنا عايزين نرتبط يعني، بس فين يعني؟
6: طب ما يلا بقى.
7: بس يلا ايه؟ انت مخبي واحدة في جيبك ولا ايه؟ في ايه؟
6: بص، اصل انا بفكر امشي ورا كلام الواد عمرو، ده نزل ابلكيشن اسمه عرفني.com، بيقول لي انه ظبط منه واحدة وخطوبته من الخميس الجاي.
7: حسام انت عبيط ها؟ عبيط؟ عايز تشقط؟ عبيط؟
6: ايه ده، في ايه؟ مالك في ايه؟ بقولك عايز ارتبط، ويا سيدي لو هشقط ايه المشكله يعني؟ مالك فيه؟ انت بقيت فيمينست كده ليه؟ ده انت الماتيريال بتاعتك كلها للرجال فقط.
7: يا عم انا بقولك بس بلاش عك.
6: يا سيدي ولا عك ولا بتاع، انا هجرب، هنزله كده واشوف الدنيا فيها، يمكن تحلو. وهو بدل قعدتي معاك دي ابقى قاعد مع قره عيني.
7: قره عينك. انت يا بيه تعال الحق صاحبك المتخلف ده، عايز ينزل ديتنج اب. انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي.
3: ايه ده بجد؟ يا ابن اللعيبه يا حس،
7: انت كمان عاجبك؟
3: اه عاجبني، خلي الواد يتلحلح شويه كده وبعدين ما يعمل اللي هو عايزه، ما هو راجل يعني هيحصل له ايه؟
7: هو عشان راجل يعني يعمل اللي هو عايزه ها؟
3: اه بقى هي كده، بس في حالتي انا عادي هستغل اللعبه القلابه اللي احنا فيها دي واعمل اكونت عليه اسمه صرصوره الاموره والتريق شوية.
7: طيب انا بحذرك تعمل اي حاجة ليها علاقة بي.
3: خلاص يا ستي ما تزعليش نفسك، هسميه اريج ومحتاجة شريك. طب ما جر، ايه المشكلة يعني؟ نشوف الشاب اللي فاكر نفسه كاريزما ده، هعرف اطلع منه بايه.
8: اهلا بك في برنامج عرفني.com، برنامج يهدف لتنمية العلاقات الجادة وتوفيق راسين في الحلال وكله بثوابه.
7: اهلا يا سيدي.
8: نوع الشخص؟
7: مش قادر اقولها بصراحة. راجل.
8: غرض التعارف، تدريب مهارات، صداقة، زواج، عقد.
7: ايه ده ما اسمح لكش عط. ايه تعرف بس تعرف لمجرد التعرف يعني؟
8: هل لديك مواصفات محددة في الشريك؟
7: اكيد لا. مواصفات ايه؟ هنشوف مين الهبلة اللي هترضى بيه اصلا.
8: شكرا لوقتك الثمين، وننوه عن اهمية الالتزام بقواعد الابليكيشن واننا غير مسؤولين عن مرحلة الفيس تو فيس. شكرا.
7: بما ان الموضوع اخدنا في حته الديتنج وبتاع، وانا معايا موبايل ساره، حاسس ان جه الوقت اللي اخش فيه العالم اللي مفيش راجل دخله قبليه، مسجات الاذرز. هو ده تعريف مسجات الاذرز؟ هي اسطوره وخرافه قديمه بتحكي ان في بعد تاني من نفس الارض اللي احنا عايشين فيها بيعيش فيه كائنات ذكوريه الشكل مش الصفات، اسمهم كائنات الأذرس، وبتمتاز هذه الكائنات ببعض الصفات الغريبة والطلبات الأغرب، زي مثلا أنا عايز أشوف صورة رجلك، عايز أشم شرابك، والطلب الأكثر غرابة عايز أبقى البوبي بتاع حضرتك. غراب شوية؟
3: غراب قوي، غراب يعني. أنا بقى طول عمري كان نفسي أخش جوه العالم ده أتكلم مع واحد منه، أخد شوية إنسايتس كده، أشوف طبيعيين ولا إيه ظروفهم دول، ولا يمكن الشرابات ريحتها حلوة، ولا الله أعلم. خش كده نشوف. سامح، وريني بقى يا أستاذ سامح هتقول إيه. إزيك يا ورد الشموس؟ ورد الشموس ليه؟ إيه يا ابني التعقيد ده؟ ما شمس الشموس يا ورد الورود، لازم نحزق يعني ونجوزهم لبعض.
5: يلا لما نشوف البتاع ده بقى بيشتغل ازاي. ايوه في بروفايلات اهي. حلو.
9: دبل شيف
5: دبل شيف.
7: ايه ده؟ حنان وعايزه اهتمام، نرمين للجدين، شيماء احتواء. ايه ده؟ مفيش اسامي طبيعيه خالص. ايه الزفت ده؟ في رجاله بتكلم الهبل ده بجد؟ كائنات تافهه. ناديه احمد، اخيرا حد عادي.
10: انت بتشتغل ايه؟
7: ستاند اب كوميديان.
10: مونولوجيست يعني.
7: مونولوجيست؟ مونولوجيست بقول نكت. شفتي حماده سلطان؟ ايه اللي انا فيه ده؟ قولي لي قولي لي يا
10: ناديه. اسمي ناديه.
7: قولي لي يا ناديه، كلميني عن نفسك شويه.
10: وانا اكلمك عن نفسي ليه؟ ما تكلمني انت عن نفسك. ولا انت عشان راجل لازم تعاين الاول وتختار اللي تعجبك، واحنا زي حريم السلطان طبعا ادوات تلابي بيها رغباتك المريضه.
7: في ايه يا استاذه ناديه؟ وحد جه جنبك؟
10: انت ما تقدرش تيجي جنبي اصلا. هو انا عشان ست فاكرني ضعيفه؟ بس لا، انت بتحلم، انا مسلحه.
7: في ايه بنت المجنونه؟ طب وعلى ايه كل ده؟
9: دبل شيف
5: دبل شيف.
7: هاي اسماء، ازيك؟
11: ازاي؟ انا هحكي لك.
7: لا تحكي ايه، استني بس، احنا لسه
11: انا كنت شايفه كل حاجه تمام بس مش فاهمه ايه اللي حصل.
7: ولا انا شايف حاجه تمام ولا شايف اللي انا جاي اصلا ومشي دلوقتي. اللي بعده.
11: مين اللي بعتت لك دلوقتي حالا؟
7: اختي والله.
11: وريني
7: يا ستي. والله اختي.
11: وريني بقول لك.
7: ثانيه واحده. طيب ثانيه واحده. اللي بعده. انت سميره صح؟
11: لا منيره.
7: انت بتشتغلي ايه يا اميره؟ قولي لي كده اي حاجه عن نفسك.
11: ايه ده يا اخويا، هو تحقيق؟
7: لا مش تحقيق، انا عايز اتعرف عليكي.
11: انت شكلك جاي ترغي وانا مش فاضيه، عندي ميعاد.
7: ميعاد ايه؟
11: مراقبه، ربنا يهدهم.
7: كمان سوابق يا منيره؟
11: بس ما تقولش سوابق، ده هم شهرين على فعل فاضح.
7: لا بسيطه اكيد، فعل فاضح بسيطه يا متر.

0: لما كمل الهبل ده. طب والله العظيم انا بعيش اسعد لحظات حياتي.
1: انا طيارة على فكرة.
0: ايوه يعني انا اعمل ايه بالمعلومة دي حضرتك؟ شايفني عطلان فوق جبل وعايز وصلة؟ لا لا لا مش ممتع كفاية انت. لا سامر كفاية اسمك، مش هفتح المسج اصلا. اسمك سامر هتكتب ايه يعني؟ اكيد انا ممنون اني شفتك وتفرجني افلام للفنانة هدى سلطان. لا لا لا ابراهيم انا نفسي اعيش تحت رجلك واخدمك بقية حياتي. تا تا تا تا معانا الكسبان. خد يا ايمن مقولك. ابراهيم ازيك؟ ما تيجي ننزل نشرب كوفي كده ونتكلم.
1: ايه ده ايه ده ايه ده انت رديتي؟
2: اه يا حبيبي ده متعود على الخطوة التانية، عمره ما عدى على الخطوة الاولى.
0: ايوه يا حبيبتي. آه ايوه يا حبيبي ايوه رديت. تيجي ننزل عادي عليك؟
2: نفسي اتعرف على واحد من دول والله.
1: بس انا معرفكيش عشان ننزل.
2: ايه الهبل ده هيمة؟ هو انت مكلمني على اني خالتك ولا ايه؟
0: ايوه يا ابراهيم مش انت عايز تتعرف عليا؟
1: اه بس انت مش حقيقيه.
2: هو عارف اني محمد ولا ايه؟
0: لا والله يا هيمه انا حقيقيه، بس هي الروح بقى اللي مش هي.
1: ودي صورتك دي بتاعت البروفايل؟
0: ايوه يا سيدي والله العظيم ابصم لك.
1: لا مفيش واحده شكلها حلو كده بتبصم.
0: اه ما هو اصلا ما بنحلو بيقطعوا صوابعنا.
1: لا انت بتشتغليني، انا اسف باي.
0: ابن المجنون عمل بلوك. تهبل يا ابني، هو انا اللي بصادك وتحت رجلك وبتاع؟ دول يا حبايبي يا عيني هيبقوا حصلت ريد فلاجز. ريد فلاجز ايه ده؟ البلاك فلاجز اللي بتتحط على البحر لما يبقى فيه سحب. لما نشوف الجاية بقى يا رب تطلع عدلة والواد محمد البومة تظبط معاه.
2: مالك يا رنا؟ مالك يا رنا في ايه؟ مش فرفوشة زي القبل كده؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك.
0: اه يا حبيبتي لا ده انت كده جيتي في منطقتي، النكد ده لعبتي.
2: وانت ما تشاركنيش ليه؟ هو انا مش جزء من حياتك؟
3: انا
2: لا لا لا لا لا لا وكمان بتعدميني يعني بتضغطي عليا من الاول؟ امال بعد كده هتعملي فيا ايه؟
3: بس كنت عايزه اقول.
2: لا ما تكمليش، رسالتك وصلت وجي وقت الوداع. بس افتكري يا رنا، افتكري ان الدنيا هتلف وهتكتشفي انك ضيعتي كنز كبير من ايدك. اللي بعده. بس ما شاء الله شكلك مثقفة.
4: بالظبط، ملاحظة ذكية، بدأت تعجبني.
2: بتحب تقرأ ايه طيب؟
4: بحب أقرأ الناس. يعني أنا قارية في عينك الحيرة والألم. أنت مش أنت.
2: في حد قالك حاجة؟
4: أنت الزمن والدنيا غيرتك، الحياة كسرت براءتك وضيعت شغفك. يا خسارة.
2: طيب أستأذنك ألحق أروح أدور على نفسي وأرجعلك بسرعة.
5: ايه ده بتبصلي كده ليه؟
2: لا ببصلك عادي، ببصلك عادي يا ريم. في ايه؟ عايزين نتعرف.
5: مين اللي بعدك؟ طب ايناس ولا عبد الرحمن جوز بنت خالتي؟ لا لا لا لا لا ميار، ميار صاحبتي اللي كانت في تالتة تالتة عمرها تكرهني.
2: يا ست انا معرفش مين دول ولا اعرفك انت كمان. يخرب بيت ما جاب الابلكيشن ده، انا هفتح موقع مأزونه موزونه اكرم لي. انا حاسه الامل في الجايه. طبعا لو ابن الظريفه كان موجود كان قال لي امل دي تبقى خالتك.
4: انت ما بتفكرش تهتم بنفسك اكتر من كده؟
2: نعم.
4: اه يعني مش شايفة ساعة براند ولا محفظة عدلة؟
2: اه يا حبيبتي بس مش دي بلوزة من اوتلت اكتوبر ودي ساعة من كل ابو 3 جنيه اللي اكيد مديحة اللي هناك اقنعتك بان هي شبه الاوريجينال بالظبط ومحدش هيعرف يفرقها. يفرقها ايه؟ دي ب 95 جنيه بس.
4: ايه ده انت عرفت الكلام ده منين؟ انت بجد مش بني ادم؟ وما عندكش احساس؟
2: هتعملي فيها نازله من باريس بالتيكت؟ كله اللي اخويا انا بس اللي اتريق عليه.
0: انا شايف اسلي نفسي شويه كمان مع ان استمراريه السعي لا تعني حتميه الوصول. في اسكندر. اسكندر اهو. خير يا اسكندر؟ انا عندي شقه في اكتوبر. بعيد يا اسكندر بعيد، دي مش حاجه مغريه يا حبيبي، كانك بتقولي عندي شقه في جنوب افريقيا. لما نفتح بقى ونشوف جيمي بعت ايه. انت شكلك وحش على فكره. ايه يا جيمي؟ ايه يا جيمي العبث ده؟ انت جاي بس عشان تقولي ان شكلي وحش؟ شكلي وحش وضايقك وانت بتتصفح الانترنت يعني؟ طب تعالى بقى، تعالى كده يا حبيبي. جيمي طب بس انت شكلك عاجبني. تيجي ننزل نشرب قهوة واثبت لك ان شكلي احلى على الحقيقة؟ يا ترى هيرد في قد ايه؟ حبيبي حبيب ماما ما خدش ثانية.
6: انت زي امر اصلا، انا بس كنت من كوشك. يلا بطير عنك.
2: يخرب بيتك يا جيمي، ده انت شوار رز. طب اتقل شوية تاخد حاجة نظيفة. ده في ثانية اعترف. طب ايه لازمتها من الاول؟
0: يا خسارة، لو كنت قلتلي من الاول اني شايفك حلوة كنت بجد نزلت معي.
6: اقسم بالله كنت بهرج معاك، انا اسف قوي يعني. انا بس سمعت الفيديو ان المفروض اقول كده للبنات الحلوه عشان يردوا وحاجات من دي يعني.
0: خرب بيت ام الفيديوهات بتاعت العيال لابسه اسود في اسود وعامله شعرها بعسل النحل وبياكلوا طفي سجاير، دول بوظوا دماغ العيال كده. باي باي جيمي، خد بلوك. انا فرهط، خش اعمل لي كوبايه سحلب، دي قاعده شكلها. يا ساره
7: عدنية اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عدن جائف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: Kids。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع العمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: نظيفه عم بسمع ليزا اسيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: نزلت اتمشيت على امل اهدى وارتاح، مش لاقي مكان يطرح.
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا.

0: ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
2: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
1: شرب المياه النظيفة،
2: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
1: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
2: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
1: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
2: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
1: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
2: استخدام المرحاض.
1: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

ليه صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

سافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن والجمال.

ووحشة

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.